0: من تحمحم يعترف بالحمحم.
1: بالحمحم.
2: من تحمحم
0: يعترف بالحمحم. مازق البشال في وسط الحمل.
2: نعم مازق البشال.
0: مازق البشال في وسط الحمل. عفة الإنسان تعطيه اليقين.
2: عفة الإنسان
0: تعطيه اليقين.
2: تعطيه اليقين.
3: من تحمحم يعترف بالحمحم.
2: من تحمحم يعترف بالحمحم.
3: مازق البشال مازق
2: البشال
3: في وسط الحمه.
2: في وسط الحمه.
3: عفة الإنسان
2: تعطيه اليقين.

0: من تحمحم يعترف بالحمحمة.
1: من تحمحم
0: يعترف
1: بالحمحمة.
0: ماذا قلب الشال في وسط الحمة.
1: عفة

0: سلام.
1: فيما يتغسل نزل قلت الهمه
0: مرة.
1: فيما يتغسل نزل قلت الهمه يتغسل بالفلي في صال جمل. فيما يتغسل نزل قلت الهمه ما تغسل بالفلي في صال جمل. لا تعرف ناس كذهم عاد.
0: أيوة.
1: ما تغسل بالفلي في صل جمع. لا تعرف ناس بدهم عالي.
2: فلي بيتغسل نزل قلت
0: تغسل
2: نزل قلت الهمه
0: نزلت القله
2: ما تغسل بالفلي في
0: صل بالفلي
2: في صل دمه
0: صل دمه
2: لا تعرف ناس
0: قدوم عارفين.

0: بيتغسل نزل قلت لهم
1: بيتغسل
0: نزل قلت لهم
1: قلت لهم
0: ما تغسل بالفلك
1: ما تغسل بالفلك
0: في صلدمه
1: في صلدمه
0: لا تعرف ناس
1: بدون

0: طيب
1: يلا
2: هم قايسها قداوي الهيمن قداوي
0: الهيمن
1: يلا
2: ذي شعوب الارض تعرف اجمعين
1: من ترك واجبه ما بان
3: رحمه من ترك واجبه
1: ما بان رحمه
3: ما بان رحمه
1: هو مقايسها قزاوي
3: قزاوي
1: ذي شعوب الارض
3: ذي شعوب الارض

0: شايف يلزقني يا عم احمد. ما عيب عليك.
1: انت يعني انسان يا عبد الله، تمام، المظلوم رب العالمين، انت المظلوم رب العالمين.
2: زين يا المحامي شوف معانا
3: يا المحامي
2: شوف معانا مظلمة،
3: شوف معانا مظلمة،
2: بنداعي في لساني عمعمة،
3: في لساني عمعمة،
2: ينقذ المظلوم رب العالمين،
3: ينقذ المظلوم رب العالمين.

0: مامي شوف معانا مظلمة شوف معانا مظلمة بنداعي في لساني
1: عمعم
0: ينبذ المظلوم رب العالمين

0: دار مبني للشرف في مريمه.
1: دار مبني للشرف
0: في مريمه.
1: طيب عند اخوالي هناك.
0: دار للعلم الذي ما تفهمه. دار للعلم الذي
1: ما تفهمه
0: لمفاتيحه تقع بيد الامين.
2: دار مبني للشرف في
1: دار مبني
2: للشرف في مريم
1: للشرف في مريم.
2: دار للعلم الذي ما تفهمه
1: لمفاتيحه
2: تقع بيد الامين.

0: محرمة دام غطفل والنبي يا مغرمة ذي حللها وقلها محرمة دام غطفل والنبي يا مغرمة بيذوق القار في فنجان صيف
1: شين دام غطفل
0: دام غطفل والنبي يا مغرمة بيذوق القار في

0: ليه حللها وقدها محرمة
1: ليه حللها
0: وقدها
1: محرمة
0: دا مفضل والنبي
1: دا مفضل
0: والنبي يا مغرمة
1: والنبي يا مغرمة
0: لا يذوق القار في فنجان.